هلانا شو بكرنا نغينا طيقنا هلانا شو بكرنا نغينا طيقنا هلانا شو بكرنا نغينا دومكتا طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون طالعون